لكل مستمعاتنا لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظره
0: وكمان هاي وكمان هاي
1: في عند شي ملقيته بكل الناس
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: NotaArabia.com Website واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارتفون أو أي كمبيوتر.
1: NotaArabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: نوتا عربيا
1: نوتا عربية مبروك الإذاعة إلي أسمع
2: نوتا عربيا.com تستحق السمع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع
0: نوتة عربية
2: سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
1: في نوتة عربية أغانينا هي
0: أهل الضيم حالي ما غزر دلالي
1: وكمان هي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمان هي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
4: نوتة عربية.com تستحق السمع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك وكمان هيك
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هيك
2: قاطفي

0: تسعد وتشقي، ضلي يا حلوي هاو، صوتك رفيق الزهر، صوتك عمر الدهر يتنزه بهالكون.
1: وبتمرقي عكل زهري بهالأرض غني، بهالأرض غني، بهالأرض غني.

0: عشرة معي بليس ما بقات غير صفات إنسان.
1: تمام السادسة بتوقيت العاصمة الفرنسية والواحدة بتوقيت برازيليا. ثالثة نشراتنا الإخبارية أعدها ويقدمها آدم جابية.
2: مرحبا بكم أينما كنتم في عناوين هذه النشرة. فلافيو بولسونارو يتصدر نتائج الجولة الأولى من الرئاسيات في البرازيل بفارق نقطتين عن الرئيس المنتهي ولاية لولا دا سيلفا، ويضربان لهما موعدا في الجولة الثانية. خلال زيارة المستشار الألماني لكييف، أوكرانيا وألمانيا توقعان على اتفاقية بقيمة 1.5 مليار دولار للمساعدة في التصدي للهجمات الروسية. الحوثيون يشددون حصارهم على تعز، والحكومة تطلق عملية واسعة لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها الجماعة. دول جوار أثيوبيا تشدد في ختام قمة بمصر على أهمية الحلول السلمية للنزاعات، والجيش الأثيوبي يسيطر على عاصمة تيغراي. إلى التفاصيل.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: مرحبا بكم مجددا. البداية من البرازيل، حيث عبر المحافظ فلافيو بولسونارو عن سعادته البالغة بتصدره لنتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم أمس أي هذا الأحد في البلاد، بحصوله على نسبة حوالي 47%، متقدما على الرئيس المنتهي ولايته لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس اليسار الذي حصل على نسبة حوالي 45%، وهي نتيجة اعتبر لولا أنها كانت غير متوقعة، لكنه أبدى ثقته في العودة بقوة أكبر والفوز في جولة الإعادة التي ستجرى بعد
4: نوتة
2: ثلاثة
4: عربية.
2: هذا تقرير مراسل مونتي كارلو الدولية في برازيليا ضد عبد الله.
5: حسمت الانتخابات الرئاسية في البرازيل اتجاهها نحو جولة ثانية. الجولة الأولى كشفت عن انقسام واضح في خيارات الناخبين وسط نقاشات تتعلق بالاقتصاد والأمن والسياسات الاجتماعية وموقع البرازيل في علاقاتها الدولية. المرشحان المتأهلان إلى الجولة الثانية احتفل بالنتيجة كل من موقعه. فلافيو بولسونارو الذي تصدر الجولة الأولى بفارق نقطتين اعتبر النتيجة رسالة واضحة من الناخبين، مؤكدا أن حملته ستواصل السعي إلى توسيع قاعدتها خلال الأسابيع الثلاثة الفاصلة عن الجولة الثانية. في المقابل أقر الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بأن المعركة لم تحسم، داعيا أنصاره إلى الاستعداد لجولة جديدة، ومؤكدا أن لديه الآن فرصة لمخاطبة الناخبين الذين اختاروا مرشحين آخرين في الجولة الأولى. فالمواجهة التي بدأت بين لولا وفلافيو تدخل منذ هذه اللحظة مرحلتها الأكثر حساسية قبل موعد الجولة الثانية في 25 من شهر أكتوبر. ضد عبد الله، مونتي كارلو الدولية، برازيليا.
2: شارك في هذه الانتخابات 11 مرشحا إلى جانب لولا وفلافيو، وجرت بالتزامن معها انتخابات تشريعية ومحلية تشمل تجديد مجلس النواب وثلث مقاعد مجلس الشيوخ إلى جانب انتخابات حكام الولايات. أعلن الزعيم الصربي البوسني السابق ميلوراد دوديك الموالي لروسيا أن حزبه احتفظ بالسلطة في جمهورية صرب البوسنة التي جرت أمس، وهي انتخابات عامة شهدت تراجعا كبيرا في نسبة المشاركة. خلال الزيارة التي قام بها المستشار الألماني فريدريش ميرس أمس إلى كييف، وقعت أوكرانيا وألمانيا اتفاقا بقيمة 1.5 مليار دولار للمساعدة في التصدي للهجمات الروسية المتزايدة بالطائرات المسيرة على أوكرانيا، والتي استمرت خلال الساعات الماضية بينما كان المستشار الألماني يزور كييف، التي يحدثنا منها مراسل مونتي كارلو الدولية محمد الزاوي في التقرير التالي.
6: تختصر زيارة المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى كييف الكثير من المشهد الأوكراني في الوقت الراهن. زيارة سياسية أوروبية رفيعة المستوى رافقتها منذ الساعات الأولى صفارات الإنذار والانفجارات. ضربة روسية جديدة استهدفت الجسر الشمالي فوق نهر دنيبرو في استهداف ثاني للجسر خلال يومين. ضمن سلسلة الضربات طالت في الأيام الأخيرة عددا من الجسور والبنى التحتية في العاصمة، ما يثير هنا أسئلة متزايدة بشأن انتقال موسكو إلى تكتيك جديد. في قلب هذا التصعيد جاءت زيارة ميرتس. المستشار الألماني أعلن من كييف مليار يورو إضافي من المساعدات العسكرية إلى جانب 350 مليون يورو لدعم وإصلاح قطاع الطاقة الأوكراني قبل فصل الشتاء، مؤكدا أن بلاده لن تتراجع عن دعم كييف تحت ضغط الهجمات الروسية. اللافت أن الزيارة لم تقتصر على إعلان المساعدات، شركات ألمانية وأوكرانية وقعت اتفاقات تقدر قيمتها بنحو 6.5 مليار يورو تشمل الدفاع الجوي والرادارات والطائرات المسيرة، ومن بينها اتفاقات مرتبطة بصواريخ آيرس تي وأنظمة اعتراض المسيرات النفاثة الروسية التي أصبحت أكثر حضورا في الهجمات الأخيرة. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو، الدولية.
2: هذا وتسعى نيو دلهي إلى تعزيز دورها كوسيط بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب بينهما بحسب ما أعلن وزير الخارجية الهندي أمس. وكان وزير الخارجية الهندي قد اجتمع في مطلع أيلول سبتمبر بالرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في كييف، بعدما كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تسوية النزاع، وذلك على هامش قمة جرت مؤخرا في غرغستان. واصلون الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. للمرة الأولى منذ أن شنت الولايات المتحدة هجومها مع إسرائيل على إيران في أواخر شهر شباط فبراير الماضي، تجاوزت صادرات النفط من الشرق الأوسط باستثناء إيران تجاوزت مستويات ما قبل الحرب خلال الأسبوع الماضي، وذلك على الرغم من الهجمات التي استهدفت ناقلات في مضيق هرمز، وهذا بحسب بيان أو بيانات صادرة عن شركة كوبلر المتخصصة في تتبع حركة الملاحة البحرية. وفي إيران الرئاسة هناك أعلنت أمس عن قبول استقالة وزير النفط، فيما تشهد البلاد طوابير انتظار طويلة في محطات الوقود بعد تشديد إذن الولايات المتحدة لعقوباتها الاقتصادية على البلاد. ويخيم الجمود تماما على التصعيد الأمريكي الإيراني على المستويين العسكري والدبلوماسي. إيران أمس جددت تمسكها بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز، وأكدت أنها تلقت مقترحات أمريكية جديدة عبر وسطاء. في اليمن تصاعدت في الساعات الماضية حدة الاشتباكات بين القوات الحكومية المدعومة من السعودية والمعترف بها دوليا من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، هذا في مناطق عدة لا سيما في محافظة تعز. وجاء ذلك بينما أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي عن بدء عملية عسكرية واسعة، قال إنها تهدف إلى استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن. عن آخر التطورات الميدانية، هذا تقرير محمد السماوي من العاصمة اليمنية صنعاء.
4: بعد اشتباكات دامية وبالتحديد في محافظة تعز بين القوات الحكومية والقوات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، أكد مصدر عسكري تابع لجماعة أنصار الله الحوثيين سيطرتهم الكاملة على مديرية التربة الواقعة في الأجزاء الجنوبية من مدينة تعز. وتعتبر هذه المنطقة استراتيجية، فهي تربط بين مدينة تعز وطريق محافظة عدن ولحج عبر خط هيجة العبد وحركة النقل الرئيسية بين تعز وعدن. التطورات الميدانية على الأرض جعلت الطيران السعودي بحسب إعلان جماعة أنصار الله الحوثيين بشن عدة غارات مكثفة على العاصمة اليمنية صنعاء وعدة محافظات بلغت نحو 106 غارات وأكثر من 500 غارة وصاروخ منذ بدء التصعيد. في ظل استمرار المواجهات في الميدان بين القوات الحكومية والقوات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، يرتفع عدد القتلى والجرحى بين الطرفين، بالإضافة إلى موجة النزوح للمدنيين في مناطق الاشتباكات تنذر بكارثة إنسانية تزداد يوما بعد آخر. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
2: هذا وشدد التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية على استمرار دعمه العمليات الكامل للقوات المسلحة اليمنية بهدف استعادة الدولة ومؤسساتها، وقال إن هجمات الحوثيين على السعودية تستدعي مواصلة الإجراءات اللازمة لردعها. اختتمت القمة الرباعية بين مصر والسودان وإريتريا والصومال يوم أمس في مدينة العلمين بالتشديد على رفض الإضرار بدولتي مصب النيل وبدعم وحدة دول المنطقة، وذلك وسط تصعيد دبلوماسي بين القاهرة وأديس أبابا عقب تبادل طرد دبلوماسيين من البلدين. عن هذا الموضوع حدثنا هذا الصباح ضمن فقرة مباشر مع مراسل مونتي كارلو الدولية في القاهرة مستجاب عبد الله.
7: سيطرة هذه القوات على ميكيلي جاء بعد دخولها
2: إذا ننتقل إلى مستجاب عبد الله مراسل مونتي كارلو الدولية في القاهرة.
8: هذه هي نوتة يمكن أن ننظر إليها خطوة نحو تنسيق إقليمي أوسع، خصوصا أن الملفات التي ناقشتها تعد في غاية الأهمية للدول الأربع. هي تتجاوز حدود تلك الدول لأنها تمس أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي وحوض النيل. أيضا أحد أبرز الملفات كان أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة في خليج عدن ومضيق باب المندب، مع التأكيد على أن يعني إدارة وحوكمة البحر الأحمر هي مسؤولية جميع الدول المشاطئة. أيضا القمة أكدت دعم وحدة الصومال وسياداته ورفض أي اعتراف أو دعم لما يسمى أرض الصومال. أما فيما يخص السودان، أيضا الدول الأربع شددوا جميعا على دعم وحدة السودان وسياداته ورفض أي دعم للمرتزقة أو إنشاء كيانات موازية. ملف نهر النيل كان حاضرا بقوة من خلال التأكيد على رفض أي إجراءات أحادية تضر بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي المصب أي مصر والسودان. القادة قرروا إنشاء آلية لمتابعة تنفيذ مخرجات هذه القمة وأن تعقد بصورة دورية، وهو ربما ما يمنح هذا التنسيق فرصة للتحول إلى مسار أكثر استمرارية. لكن يبقى الاختبار الحقيقي في قدرة الدول الأربع على تحويل هذه المواقف إلى خطوات عملية.
2: استمعتم إلى مستجاب عبد الله مراسل مونتي كارلو الدولية في القاهرة، وأيضا دعوة دول مجاورة لإثيوبيا أمس خلال قمة العالمين بمصر إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية والسلمية. هذه الدعوة تزامنت مع سيطرة القوات الفدرالية الإثيوبية على مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي في شمال البلاد، وذلك بعد انسحاب المتمردين منه في عقاب اشتباكات عنيفة بين الجانبين. المزيد في تقرير شيرين ناصر.
7: سيطرة هذه القوات على ميكيلي جاء بعد دخولها السبت إلى المدينة إثر انسحاب سلطات المتمردين ومقاتليها دون قتال، وأزرت الجيش قوة السلام في تيغراي المنشقة عن جبهة تحرير تيغراي. جاء ذلك بعد أن بلغت التوترات بين أثيوبيا وإريتريا مرحلة حرجة مع تجدد الأعمال العدائية شمال أثيوبيا في 23 من الشهر الماضي والقطع المتبادل للعلاقات الدبلوماسية بينهما، إضافة إلى توتر دبلوماسي بين أديس أبابا والقاهرة، ما أثار مخاوف من تجدد الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 2020 و2022. ومن العلمين المصرية دعت مصر وأريتريا والصومال والسودان إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية والسلمية، فيما قالت الخارجية الأمريكية أن هذه التوترات قد تؤثر على المنطقة بأكملها، ولا يمكن للقرن الأفريقي أن يتحمل صراعا عسكريا آخر وأزمة إنسانية. وتتهم أثيوبيا أريتريا ومصر والجيش السوداني بدعم جبهة تحرير شعب تيغراي، في المقابل تتهم أثيوبيا بدعم قوات الدعم السريع التي تخوض حربا مع الجيش السوداني.
2: بخصوص السودان، على هامش قمة العالمين أمس بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان تطورات الحرب المستمرة في هذا البلد وسبل التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة، إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية. أعلن وزير التربية هذا هنا في فرنسا، وزير التربية الوطنية أعلن أن مئات المؤسسات التعليمية الثانوية قد تغلق بشكل كلي أو جزئي اليوم الاثنين، على خلفية الاحتجاجات التي يخوضها تلاميذ الثانويات في عدد من المدن، ووسط مخاوف من تجدد أعمال العنف، مع الدعوة إلى يوم جديد من التعبئة غدا. المزيد في تقرير عزيز المنجلي.
9: وزير التربية الوطنية إدوار جيفري أعلن أن 400 إلى 500 ثانوية من أصل 3700 في فرنسا لن تستقبل تلاميذها اليوم، فبعضها يغلق أبوابه بالكامل وبعضها يكتفي بدروس محدودة ما دامت سلامة التلاميذ والعاملين غير مضمونة. الحصيلة التي قدمها 24 مؤسسة أحرقت أو خربت، و78 من العاملين في القطاع أصيبوا. الوزير يتحدث عن ناشطين من اليسار المتطرف تسللوا إلى الحراك وانتزعوه من التلاميذ. الحراك انطلق في 17 من أيلول سبتمبر في ثانوية بكريتاي قرب باريس دعما لمدرسين مضربين قبل أن يمتد إلى مختلف المدن، إذ شهد يوم الجمعة الماضي وحده أكثر من 1700 عملية إيقاف ليصل العدد إلى 5000 منذ الاثنين الماضي. يطالب التلاميذ بمدرسين بدلاء ومباني لائقة وجداول أخف، بالإضافة إلى تخفيف ضغط باركورسوب منصة التوجيه الجامعي التي تحدد مصيرهم بعد الثانوية. النائب مانويل بومبار عن حزب فرنسا الأبية انتقد الحكومة لأنها تواجه الحركة بالعنف لا بالحوار. الوزير قال إنه يعد بخطة لتسريع تعويض الشغورات في صفوف المدرسين.
2: إذن بهذا الخبر مستمعينا، هذا التقرير عن فرنسا والاحتجاجات الطلابية هنا على مستوى الثانويات، نأتي إلى نهاية هذه النشرة. ابقوا معنا، نواصل فقرات صباح منطقة الأردنية.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
2: ريتا تطلعكم على الطقس في العواصم الأوروبية الكبرى. البداية من باريس، ريتا كيف هو الطقس؟
1: نعم، الطقس مشمس هنا في العاصمة الفرنسية والحرارة تصل اليوم إلى 24 درجة. لندن مشمس جزئيا، الحرارة 22 درجة. بروكسل مشمس في الصباح، غيوم بعد الظهر، الحرارة 22 درجة. برلين مشمس جزئيا، الحرارة أيضا تصل إلى 22 درجة بعد الظهر. في روما الطقس غائم جزئيا، حرارة 27. مدريد مطر، حرارة 22 درجة. لشبونة مشمس جزئيا، الحرارة 24. وأخيرا في أثينا الطقس مشمس، الحرارة 26 درجة.
2: الآن إلى فقرة خبر وتحليل مع عبد الوهاب بدرخان.
1: والموضوع اليوم، الحكومة اليمنية تعلن البدء بعمليات شاملة لاستعادة مناطق تحت سيطرة الحوثيين.
10: اتسعت المواجهات مجددا بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين وباتت تشمل 6 محافظات، فيما أعلن رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس بدء عمليات عسكرية شاملة لاستعادة ما تبقى من الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. وصف التلفزيون الرسمي اليمني خطاب العليمي بأنه حدد ساعة الصفر، وترافق ذلك مع تكثيف الغارات الجوية لعشرات المناطق بما فيها العاصمة صنعاء والمعقل التقليدي للحوثيين في صعدة. وجاء رفع مستوى التصعيد بعد أيام من تأكيد مصادر عدة أن السعودية تدرس عملية عسكرية واسعة تفتح خلالها جبهات متزامنة في عدد من المحافظات. وذكر أيضا أن الولايات المتحدة تقدم دعما استخباريا للقوات الحكومية التي تخوض المعارك البرية. لكن الإعلان عن معارك شرق اليمن في محافظتي الجوف ومأرب شكل مؤشرا إلى أن خريطة الجبهات القتالية لم تشهد أي تغيير استراتيجي رغم مضي أكثر من شهر على بدء المواجهات وبعد الهزيمة التي تعرضت لها القوات الحكومية ومكنت الحوثيين من الوصول إلى مضيق باب المندب. ويحظى الصراع على محافظة تعز باهتمام خاص من المراقبين، ليس فقط لأن المعارك هناك تبدو مكلفة للطرفين، بل لأن تعز مع عدن أصبحتا ملاذا للنازحين من مناطق الساحل الغربي. وثمة جانب آخر مهم أيضا، إذ أن موقع محافظة تعز جعل منها حلقة وصل بين مناطق الشمال الخاضعة للحوثيين والمحافظات الجنوبية التابعة للحكومة الشرعية، وإذا تمكن الحوثيون من السيطرة عليها فإنهم سيقطعون طرق الإمداد والاتصال ويضعون عدن ولحج تحت ضغط كبير، وعندئذ يسهل عليهم الإطباق على مواقع القوات الحكومية التي بقيت في الجنوب الغربي ولا تزال تهدد القوات الحوثية من مناطق مشرفة على باب المندب. ورغم أن الجبهات المفتوحة حاليا تبدو فصلا آخر من الصراع اليمني الذي بدأ قبل 12 عاما، إلا أن المحللين يضعونه في إطار أوسع مرتبط بالحرب الأمريكية الإيرانية وكذلك بالتنافس السعودي الإيراني، خصوصا أن الحوثيين وكلاء إيران يواصلون هجماتهم على المدن والمنشآت النفطية السعودية.
2: واصل معكم تقديم فقرات صباح مونتي كارلو الدولية بعد أن استمعتم إلى فقرة خبر وتحليل مع عبد الوهاب بدرخان. الآن إلى قراءة في الصحف العربية مع أمل بيروك. أمل، تصفحت مقال، توقفت عند مقال عفوا في صحيفة الشرق الأوسط، كاتبه عنوان اليمن ومعركة الدولة.
11: نعم أدم، الكاتب يحذر من خطورة استمرار سيطرة الحوثيين على باب المندب باعتباره ممرا استراتيجيا للتجارة الدولية، وكذلك من تحويل اليمن إلى ساحة في حرب المضائق والممرات، كما يربط بين ملف الحوثيين وبقية الفصائل المسلحة في الشرق الأوسط من غزة إلى العراق ولبنان. واعتبر الكاتب أن استمرار نفوذ الميليشيات يهدد استقرار الشرق الأوسط حسب تعبيره. الكاتب أشار أيضا إلى أن اليمن لا يحتاج إلى مزيد من المغامرات العسكرية، بل إلى استعادة مؤسسات الدولة واحتكارها للسلاح وإعادة بناء الاستقرار، مؤكدا أن المعركة المعلنة وفق خطاب الرئيس اليمني يوم أمس ليست للثأر أو القهر، وإنما لإعادة الأرض إلى سلطة القانون وإخراج اليمن من صراعات الإقليم ليعود إلى نفسها.
2: إلى صحيفة العربي الجديد، هناك توقفت عند مقال كاتبه يسلط الضوء على تعقيدات الصراع الإثيوبي.
11: والكاتب أدم أشار إلى أن الصراع في إثيوبيا يشهد تحولا نوعيا مع تشكيل تحالف قوى الشعب الإثيوبي من أجل البقاء بهدف إسقاط حكومة أبي أحمد وتشكيل إدارة انتقالية وصياغة عقد دستوري جديد. ويعني هذا التحالف، يقول الكاتب، انتقال المواجهة من نزاعات محلية متفرقة إلى جبهة أوسع تضغط على الحكومة المركزية من عدة اتجاهات. يوضح الكاتب في هذا المقال أن التوتر مع إريتريا والحرب المستمرة في السودان يزيدان من تعقيد المشهد، محولين الأزمة الإثيوبية إلى جزء من صراع إقليمي أوسع على الحدود والنفوذ والوصول إلى البحر الأحمر. وفي النهاية لا تواجه إثيوبيا اختبارا عسكريا فحسب، بل اختبارا يتعلق بقدرة الدولة على الحفاظ على تماسكها وإيجاد صيغة سياسية تستوعب تعدد مكوناتها القومية والمناطقية، بعدما أصبح الصراع يهدد شكل الدولة ومستقبل نظامها السياسي.
2: تواصلنا الاستماع إلى هذه القراءة في الصحف العربية مع أمل بيروك، التي تنتقل بكم الآن إلى مقال في الخليج كاتبه عنوان لبنان والخيارات المتاحة.
11: نقرأ في المقال أن لبنان يراهن على توقيع الاتفاق الإطاري مع إسرائيل على الضغط الأمريكي لإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي اللبنانية، فيما تربط تل أبيب أي تقدم في المفاوضات بنزع سلاح حزب الله واحتفاظها بحرية التحرك ضد ما تعتبره تهديدات. يجد لبنان نفسه، يقول الكاتب، أمام معادلة صعبة: رفض الحرب الداخلية وعدم القدرة على انتظار تسوية إقليمية بعيدة، كما فوجئ بموقف أمريكي أقرب إلى الموقف الإسرائيلي وسط حديث عن نقل المفاوضات إلى فلوريدا قبل الانتخابات الإسرائيلية. وفي ظل غياب ضغط ميداني رادع، يقول الكاتب، تبدو إسرائيل غير مستعجلة بينما تتقلص الخيارات اللبنانية، خصوصا مع احتمال أن تؤدي الانتخابات الإسرائيلية إلى استمرار الحكومة الحالية.
2: الخوف من القادم، كردستان العراق بعد المظلة الأمريكية. نقرأ هذا العنوان في صحيفة القدس العربي.
11: يطرح المقال مفارقة الانسحاب العسكري الأمريكي من العراق بين احتفال بغداد باستعادة السيادة وقلق أربيل من انكشاف أمني، خصوصا بعد مغادرة منظومات الدفاع الجوي التي وفرت للإقليم حماية من الصواريخ الصواريخ والطائرات المسيرة. كما يدع الانسحاب أربيل يقول الكاتب أمام معادلة إقليمية حساسة بين بغداد وواشنطن وطهران في ظل وجود فصائل مسلحة موالية لإيران واستمرار تهديد تنظيم الدولة الإسلامية، ورغم تأكيدات الجاهزية والتعاون بين البشمركة والجيش العراقي يبقى التحدي الأساسي يقول الكاتب هو قدرة الدولة العراقية على الانتقال من امتلاك السيادة القانونية إلى توفير حماية فعلية للأرض والسماء في كردستان العراق.
2: استمعتم إلى قراءة في الصحف العربية أعدتها اليوم وقدمتها أمل بيروك. نواصل معكم فقرات صباح مونت كارلو الدولية دائما، فابقوا معنا مشكورين.
1: إلى ريبورتاج، وريبورتاج اليوم هو من أقصى شمال المغرب من توقيع منعم عمراني.
2: عبد المنعم، في ريبورتاج اليوم يسلط الضوء على كنيسة سيدة الانتصارات وجرسها.
12: بقوا أجراس الكنائس تقليد عريق يعتبر جزءا من حياة الناس اليومية في البلدان التي يدين غالبية سكانها بالمسيحية، لكن أن تسمع صوت جرس الكنيسة على رأس كل ساعة في مدينة مغربية فتلك حكاية قد تبدو غريبة إلى حد ما. أما سكان مدينة تطوان شمالي المغرب فقد اعتادوا على الأمر، كما يقول لنا الفنان التشكيلي عبد الكريم بن طاطو.
13: مدينة تطوان كان دائما هو لقاء ثلاثة الأديان، كان عنا وفعلا تطوان كان عيد لا بكرية خروسالم، معروفة بالحمام البيضاء، معروفة بالانسجام بين اليهود والإسبان والمغارب وحتى الهندويين.
12: في ساحة بلاسا بريمو أو مولاي المهدي، أكبر ساحات وسط تطوان، تقع كنيسة سيدة الانتصارات أو نوستر سينيورا دي لاس فيكتورياس كما هو اسمها الإسباني. شيدت في عشرينيات القرن الماضي بعد أن آل شمال المغرب إلى إسبانيا بموجب معاهدة الحماية التي فرضت على البلاد عام 1912، بهندستها المستوحاة من الطراز المعماري القوطي وبرجها العالي وأجراسها التي ما زالت تدق إلى اليوم. هذا ما يشرحه الأب فرانسيسكو خيمينيث مالدونادو مدير مركز لرشوندي الثقافي والاجتماعي. في الواقع إنه صوت متميز وخاص، لأنه نداء ينبه الناس إلى أوقات القداس التي تقام في الكنائس، لكن إضافة إلى ذلك في تطوان جرس الكنيسة له وظيفة إخبار الناس بالساعة. يدير الأب فرانسيسكو خيمينيث مالدونادو مركز الارتشوندي الثقافي والاجتماعي التابع للكنيسة، والذي يحمل اسم الأب خوسي ماريا الارتشوندي الراهب الفرانسيسكاني الذي لعب دورا هاما في الترويج للتواجد المسيحي الإسباني في تطوان وغيرها من مدن وبلدات شمال المغرب. أتقن لغات أهل المنطقة سواء العربية أو الأمازيغية، وألف معجما متعدد الألسن يجمع بين العامية المغربية والأمازيغية الريفية والإسبانية، كما يشرح لنا الأب فرانسيسكو خيمينيث مالدونادو. إنما يقول كان الأب لرتشوندي راهبا من أتباع الطريقة الفرانسيسكانية، عاش في المغرب طيلة 40 سنة خلال القرن 19، ترك إرثا ثقافيا وروحيا مهما، وساهم بشكل أو بآخر في الدفع قدما بعمل مختلف الكنائس التي تم تشييدها في شمال المغرب. أصبحت كنيسة سيدة الانتصارات معلمة من معالم تطوان، كما ترسخت صورتها كمركز ثقافي وتربوي وصرح ديني مسيحي في بلاد إسلامية يدق جرسه على رأس كل ساعة. عبد المنعم العمراني، تطوان، مونت كارلو الدولية.

0: السادسة والنصف في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
1: موجز الأخبار مع شيرين ناصر.
2: شكرا أدم، أهلا بكم مجددا مستمعينا. أعلن الرئيس اليمني رشاد العليمي أمس إطلاق القوات المدعومة من السعودية عملية عسكرية لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون بعد ساعات من تشديد الجماعة لحصارها على مدينة تعز جنوب غرب البلاد. هذا وذكرت وزارة الخارجية التركية أن لجنة تابعة لاتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان ستجري محادثات في الرياض اليوم بحضور مسؤولين أتراك كبار. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس أن الحل العسكري والعقوبات لن تؤدي إلى إنهاء النزاع مع واشنطن. وداخليا أعلنت الرئاسة الإيرانية قبول استقالة وزير النفط أمس، فيما تشهد الجمهورية الإسلامية طوابير انتظار طويلة في محطات الوقود بعد تشديد الولايات المتحدة لعقوباتها الاقتصادية على خلفية الحرب في الشرق الأوسط. وفي جديد حادثة طائرة فلاي دبي، قال متحدث باسم الشرطة الأسترالية إن وحدة مشتركة لمكافحة الإرهاب تحقق في وجود صلة لأستراليا بمساعد طيار طعن قائد الرحلة قبل أن يحاول خطف الطائرة. قال المستشار الألماني فريدريتش ميرتس أن برلين لن ترضخ للترهيب من أجل التخلي عن دعمها لأوكرانيا، وذلك أثناء إعلانه عن حزمة مساعدات عسكرية إضافية بقيمة مليار يورو خلال زيارة لكييف تزامنت مع هجمات روسية بطائرات مسيرة. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن قواتها قصفت الجسر الشمالي الذي يعبر نهر دنيبرو في كييف، مستهدفة بذلك طريقا يستخدم لنقل القوات والشحنات العسكرية. أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فقال من جهته أنه يعتقد أن روسيا ربما شاركت تكنولوجيا طائرات مسيرة تعمل بمحركات نفاثة مع كوريا الشمالية. في شأن انتخابي، تصدر السناتور اليميني فلافيو بولسونارو الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية البرازيلية أمس متجاوزا الرئيس لولا دي سيلفا، لكن المنافسة المحتدمة بينهما انتقلت إلى جولة إعادة مقررة بعد 3 أسابيع بعد فشلهما في تحقيق الغالبية المطلوبة للفوز. وخلفت النتيجة المفاجئة توقعات استطلاعات الرأي التي كانت تشير إلى تقدم لولا، حيث حصد فلافيو بولسونارو 47% من الأصوات مقابل 45% للرئيس الحالي. القوات الفيدرالية الأثيوبية سيطرت على مدينة مكيلي عاصمة إقليم تيغراي في شمال البلاد بعد انسحاب المتمردين منه، فيما دعت 4 دول مجاورة لأثيوبيا والولايات المتحدة إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السلمية والسياسية. نهاية الموجز.
0: شكرا شيرين.
3: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: الآن إلى الفقرة الاقتصادية لصباح مونتي كارلو الدولية، هي اليوم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية. زياد، بعد التحية أتوقف معك اليوم عند بدء ناقلات النفط الخليجية بالابتعاد عن المناطق القريبة من مضيق هرمز واتجاهها نحو الهند، هذا طبعا في ظل استمرار التوتر الأمريكي الإيراني. أي دلالة لهذه الخطوة؟
4: المشكلة الأساسية أصبحت في تكدس الناقلات النفطية وعمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى. خلال الأشهر الماضية اعتمد المنتجون في الخليج وشركات النقل والمشترين في آسيا على ناقلات تنقل النفط من الموانئ الخليجية وتعبر مضيق هرمز، ثم تفرغ النفط في ناقلات أخرى أكبر أو أكثر ملائمة لاستكمال الرحلة إلى الأسواق الآسيوية. لكن هذه العمليات توسعت إلى درجة كبيرة، بدأت معها مناطق التحويل قبالة سواحل عمان والإمارات بمواجهة ضغوطات كبيرة من حيث عدد الناقلات والقاطرات والطواقم والخدمات البحرية المتاحة، مما أدى إلى زيادة في زمن الانتظار وزيادات إضافية في كلف نقل النفط. لذلك بدأت الهند لأن تكون كنقطة بديلة لهذه العمليات، وقد رصدت بالفعل ناقلات عملاقة تنقل النفط هناك إلى ناقلات أخرى متجهة نحو شرق آسيا مع وجود عمليات إضافية قيد التنفيذ. اقتصاديا هذا يعني أننا أمام تحول من نموذج التصدير المباشر إلى سلسلة لوجستية جديدة متعددة المراحل، تحميل من الخليج ثم عبور عبر المضيق ثم انتظار في منطقة التحويل، ثم نقل بين الناقلتين، وبعدها تبدأ الرحلة الفعلية إلى المستهلكين في آسيا.
1: وإلى أي حد زياد قد يؤدي هذا التكدس إلى تراجع صادرات الخليج، أم أننا أمام مشكل لوجستي يمكن أن يتم تجاوزه دون تأثير على حجم الصادرات؟
4: المفارقة أن جزءا كبيرا من التكدس الحالي للسفن ناتج عن محاولة زيادة الصادرات بعد تحسن قدرة السفن على العبور عبر المضيق بمستوى أمان مقبول. السعودية على سبيل المثال رفعت صادراتها عبر هرمز من نحو 900 ألف برميل يوميا في أغسطس إلى قرابة 3.6 مليون برميل يوميا في سبتمبر، وهذه الزيادة تحتاج لوحدها إلى ما يقدر بنحو 36 إلى 40 ناقلة نفط عملاقة إضافية، كل ناقلة منها لها القدرة على نقل نحو 2 مليون برميل. في الوقت نفسه زادت صادرات باقي دول الخليج التي تستخدم نفس عمليات النقل بين السفن خارج المضيق، لذلك نجد ارتفاعا ملحوظا في كميات النفط المنقولة بهذه الطريقة من الموانئ الخليجية من نحو 6 ملايين برميل يوميا منذ أواخر أغسطس الماضي إلى 13 مليون برميل يوميا خلال هذا الأسبوع وفق بيانات كيبلر. لذلك يمكن القول أن الاختناق الحالي في منطقة التسليم في خليج عمان لن يؤدي بالضرورة إلى نقص في إمدادات النفط، وإنما قد يولد نقص في القدرة اللوجستية على تحريك هذه الكميات بالسرعة والمرونة المطلوبة. لذلك فإن توسيع مناطق إعادة التحميل سيوفر المرونة والقدرة المطلوبة على زيادة عمليات نقل النفط وبدرجة أقل من الاختناق والتأخير.
1: استمعتم إلى زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية ضمن الفقرة الاقتصادية لصباح مونتي كارلو الدولية.
3: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
1: من مونتي كارلو الدولية نواصل معكم تقديم الفقرات الصباحية بعد أن استمعتم إلى زياد الهاشمي في الوقفة الاقتصادية الصباحية إلى فقرة الاستهلاك والتسوق مع كيريتا. فيها اليوم السودان يحظر استيراد الفول المصري من جميع الدول.
0: نعم، قررت الحكومة السودانية حظر استيراد الفول المصري من جميع دول العالم، وأصدر وزير الزراعة والري السوداني قرارا بعدم إصدار شهادات عدم ممانعة لاستيراد الفول المصري تنفيذا لقرار سابق يهدف إلى تنظيم استيراد السلع الغذائية ودعم الاقتصاد الوطني. وأوضحت الوزارة أن الفول المصري من السلع المحظورة وأمرت الجهات المختصة بتنفيذ القرار. يأتي هذا القرار في ظل الحرب المستمرة في السودان منذ أفريل نيسان من عام 2023، والتي أدت إلى سقوط عشرات الآلاف من القتلى ونزوح ملايين الأشخاص وتفاقم الأزمة الإنسانية والغذائية في البلاد.
1: إلى موضوع آخر، شركة نايكي تعتزم خفض عدد موظفيها وسط توقعات بتراجع المبيعات.
0: نعم، انخفضت إيرادات نايكي في كل المناطق باستثناء أمريكا الشمالية حيث نمت إيراداتها بنسبة 2%، وشهدت الشركة انخفاضا حادا في مبيعاتها في الصين الكبرى وهي منطقة تعاني من ركود اقتصادي كبير. فقد تراجعت إيراداتها في تلك المنطقة بنسبة 22% لتصل إلى 1.2 مليار دولار. وتعتزم شركة نايكي تقليص عدد من الوظائف وإنشاء مجمع جديد في الهند بهدف زيارة الكفاءة وتسريع التعافي من تراجع المبيعات، وستبدأ القرارات المتعلقة بالوظائف المتأثرة اعتبارا من العام المقبل. تأتي الخطة بعد انخفاض أرباح الشركة الفصلية 2% إلى 712 مليون دولار، وتراجع الإيرادات 4% إلى 11 مليار دولار. وكان الانخفاض الأكبر إذن في الصين حيث تراجعت الإيرادات إلى 22%. إلى الرياضة وهي برفقة صدام صديق.
1: توقف فيها عند مباريات دوري الأمم الأوروبية التي جرت يوم أمس، حيث تأهل المنتخب البرتغالي والتي ستقام اليوم، بما في ذلك مباراة منتخب فرنسا ومواضيع أخرى.
5: صباح الخير. انطلاق الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية والأخيرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية مع فوز البرتغال على ضيفتها النرويج بهدفين مقابل هدف، مباراة تقدم فيها الضيوف بهدف رائع من تسديدة قوية للمدافع آير في الدقيقة 36 قبل أن يرد أصحاب الأرض في الدقيقة 38 من تسديدة أجمل من الظهير جواو كانسيلو. غونزالو راموس سجل الهدف الثاني والثالث له في ثالث مباراة خلال فترة التوقف الدولية الحالية. عمل جماعي بين فيتينيا وجواو فيليكس على الانتصار يصعد المنتخب البرتغالي إلى ربع النهائي كأول الصاعدين ب12 نقطة، مع أداء أكثر من جيد لرجال المدرب جورج جيزوس وغياب كريستيانو رونالدو الذي غادر معسكر الفريق غاضبا بعد إجلاسه على مقاعد البدلاء، وتشير التقارير إلى إمكانية اعتزال نجم الكرة العالمية ونادي النصر السعودي للعب الدولي قريبا. المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي حقق رفقة رونالدو 3 ألقاب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد عندما دربه في النادي الملكي أثناء القيمة الكبيرة لصاحب 41 عاما متحدثا في مؤتمر صحفي قبل لقاء ديوك اليوم.
6: أعتقد أنه يجب حقا الإشادة بمسيرته الرائعة وبما جعله لاعبا استثنائيا. لقد حلفني الحظ بوجوده في فريقي حيث ساعدني على الفوز بألقاب مذهلة، لذا أرفع القبعة لكريستيانو الذي مكننا من الفوز بألقاب عديدة.
5: بالعودة إلى جولات الأمس أيضا في ذات المجموعة، مجموعة المنتخب البرتغالي انتصار المنتخب الدنماركي على أرض ويلز بهدف راسموس هويلاند. الدنمارك لنقطة السادسة، ثانية في المجموعة 3 نقاط لويلز والنرويج. في المجموعة الثانية تعادل اليونان المتصدرة مع ضيفتها ألمانيا سلبيا في لقاء قوي بين الجانبين على نتيجة ألمانيا ب5 نقاط من 4 جولات. ثالثة على المجموعة
0: نوتة عربية،
5: اليونان ب8 نقاط تراجع الثاني بفارق الهدف خلف المنتخب الهولندي المنتصر من جهته على أرضه بهدفين مقابل هدف على ضيفته صربيا. هولندا سجل عن طريق كوبي ماينرز و زيرسكي. اليوم الجولة الرابعة على حساب المجموعة الأولى، ويستقبل المنتخب الفرنسي المتصدر ب7 نقاط ثاني المجموعة بلجيكا ب6 نقاط. فرنسا بقيادة مدربها زين الدين زيدان انتصرت في أول جولتين خارج الأرض على تركيا وبلجيكا قبل التعادل على أرضها أمام إيطاليا في جولتها الماضية، وتسعى إلى انتصار ثالث المنتخب.

0: الأمريكية.
1: أعتقد أنه لا يتوقف عن مفاجأتنا، إنه يدهش الجميع. لامين يامال يمتلك موهبة هائلة وإمكانيات استثنائية، فهو يتمتع بمستوى رفيع وموهبة كبيرة وقدرات لا حدود لها. إنه يتطور بسرعة لافتة ويحقق تقدما هائلا. لو كان اللاعب الإسباني الوحيد بين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لقلت نعم، إنه أفضل لاعب في العالم.
0: المنتخب الإنجليزي من جهته ثانيا في المجموعة بست نقاط مع انتصار كبير بالسباعية على أرض المنتخب الكرواتي، ويلعب على أرضه غدا في مواجهة المنتخب التشيكي. نختم على الفورمولا وفوز الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول بجائزة البحرين الكبرى التي أقيمت في ماليزيا بالأمس بسبب الاضطرابات في منطقة الخليج. الفوز الأول لفيرستابن بطل العالم الأسبق في 4 مناسبات هذا الموسم، وحل ثانيا بالأمس المتصدر للترتيب العام الإيطالي كيمي أنتونيلي، في محل ثالثا لويس هاملتون سائق فيراري، وشارلو كلير سائق فيراري أيضا من موناكو حل في المركز الرابع. انتهت أخبار رياضة إلى اللقاء.
2: هوى الأيام سميرة إبراهيم.
3: هوى الأيام برنامج يومي يأتيكم بروح إيجابية وقصص هتخليكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة.
2: في هوى الأيام
3: نبحث عن كل ما هو جديد ومفيد.
2: في هوى الأيام
3: نتكلم عن المبادرات والابتكارات وعن الموضة والرياضة والبيئة وقصص نجاح ملهمة.
2: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم يومياً في 4 بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. أكيد نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 1:30 و5:30 مساءً بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-dualia.com.
4: السادسة والدقيقة 45 في استديوهاتنا تذكير بعنوان الأخبار معك آدم جبيرة.
5: بولسونارو يتصدر نتائج الجولة الأولى من الرئاسيات في البرازيل بفارق 2 عن لولا دا سيلفا، ويضربان لهما موعدا في الجولة الثانية من هذه الانتخابات بعد 3 أسابيع. خلال زيارة المستشار الألماني لكييف، أوكرانيا وألمانيا توقعان على اتفاقية بقيمة 1.5 مليار دولار للمساعدة في التصدي للهجمات الروسية المستمرة. في اليمن الحوثيون يشددون حصارهم على تعز، والحكومة تطلق عملية واسعة لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها الجماعة. دول جوار أثيوبيا تشدد في ختام قمة بمصر على أهمية الحلول السلمية للنزاعات، والجيش الأثيوبي يسيطر على عاصمة تيغراي. إلى المدونة الآن، ومدونة اليوم هي سناء العاشي.
6: أين ستسلي فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة الجديدة؟ هذا بكل جدية كان من بين الأسئلة التي شغلت البعض حتى قبل تعيينها رئيسة للحكومة المغربية. أين ستقف أثناء الصلاة إلى جانب الملك؟ ثم جاء السؤال الثاني، أو بالأحرى الحديث الجاهز، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ثم طبعا لدينا الرجال قوامون على النساء، وإذا لم تكن كل هذه الترسانة كافية يبقى السلاح السحري الذي يشهر كلما حاولت امرأة أن تخرج من المساحة المرسومة لها، النساء ناقصات عقل ودين. وهكذا بدل أن نسأل رئيسة الحكومة عن برنامجها وعن التعليم والصحة والشغل والأسعار والحريات، نجد أنفسنا نناقش أين ستصلي، وهل يجوز أصلا أن تحكم امرأة؟ المشكلة هنا ليست في التدين وليست في الإسلام، المشكلة في عقل ديني سلفي ميزوجيني لا يزال يجد صعوبة عميقة في تصور امرأة تملك السلطة. امرأة يمكن أن تكون أما وزوجة وأختا ومربية وممرضة وأستاذة، يمكنها أن تعمل وأن تتحمل أعباء بيت كامل، لكن يكفي أن تجلس على كرسي القرار كي تبدأ الأسئلة الفقهية، كأن الذكورة شرط من شروط

0: ثبوت الكفاءة السياسية. والأغرب أن تاريخنا وحاضرنا مليئان برجال حكموا وقرروا وفشلوا وارتكبوا أخطاء كارثية، ولم يسأل أحد يوما إن كان فشلهم ناتجا عن جنسهم. لم يقل أحد لعل الرجال جميعهم غير صالحين للحكم، لكن امرأة واحدة تصل إلى رئاسة الحكومة فتصبح النساء كلهن موضوع اختبار. يمكن أن نختلف جذريا مع فاطمة الزهراء المنصوري، يمكن أن ننتقد حزبها وبرنامجها وحصيلتها واختياراتها وتحالفاتها، بل هذا هو المطلوب، لكن أن يكون الاعتراض عليها لأنها امرأة فهذه ليست معارضة سياسية، هذه مشكلة مع وجود المرأة في المجال العام. ربما لهذا يبدو السؤال الحقيقي اليوم ليس أين ستصلي فاطمة الزهراء المنصوري؟ السؤال هو متى سنتوقف عن مطالبة المرأة كلما وصلت إلى موقع مسؤولية بأن تثبت أولاً أن جنسها لا يمنعها من التفكير والقرار والقيادة. سناء العاجي الحنفي.
1: أبراج مونتي كارلو الدولية.
2: والآن إلى موعدنا اليومي مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
2: إبراهيم، سؤالي التقليدي، وين وصل الأمر اليوم وما هي الزوايا التي يشكلها؟
3: نعم، الأمر موجود في برج الأسد،
2: راح
3: يفضل فيه
2: نوتة عربية
3: وكمان بكرة. اليوم معناش خلو مسار، يعني المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. الزوايا عددها كبير نسبيا. أول زاوية حصلت الساعة 5:30 بالفجر، تراين يعني 120 درجة مع نبتون، هاي بتعزز من قوة الحدس والقوة الروحانية والخيال القصبي الموجود عنا. الثانية حصلت الساعة 6:15 بالصباح الباكر، تقابل مع بلوتو، يا احنا بنفرض سيطرتنا على الآخرين أو هم بيحاولوا يفرضوا سيطرتهم علينا. الزاوية الثالثة جاية الساعة 8:00، اقتران بين القمر والمريخ، هاي المحبط عاطفيا نبعد عنه لأنه قد يثور بنا ثورة عارمة. الساعة 10:15 في زاوية سيكستايل يعني 60 درجة بين القمر وأورانوس، هاي تعطينا فرصة اجتماعية ممكن نستغلها ونستفيد منها. بعد ذلك القمر بيعمل زاويتين من نفس النوع تربيع، الأولى جاية الظهر الساعة 12:15 مع عطارد، بتخلي بعض الأشخاص يشغل فكره بأمور فيش من وراها فايدة، ممكن تخليه مزاج الطبع. الثانية مع الزهرة وجاية الساعة 3:30 بعد الظهر، المحبط عاطفيا بيكون عنده ميل للإسراف المالي. بعد ذلك القمر بيعمل زاوية تراين يعني 120 درجة مع زحل، جاية الساعة 8:11 في المساء، هاي بتساعد في تنظيم الأمور وتحمل المسؤولية. وآخر زاوية جاية الساعة 11:45 بالليلة الجاية، سيكستايل يعني 60 درجة مع الشمس، هاي بتساعدنا نحافظ على صحتنا ونجد الأصدقاء الأوفياء من حولنا.
2: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم، ونبدأ مع برج الحمل.
3: الحمل عنده رغبة شديدة للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. الحياة الأجواء الرومانسية مش كتير مشجعة من جهة، لأنه كوكب الزهرة مش موجود في موقع مناسب لهم. إضافة لذلك من جهة تانية هذا الكوكب يتراجع، إذن الأجواء الرومانسية تتطلب من الحمل أنه يطور روحه، يدير باله كيف يتعامل مع أحبائه وخاصة أولاده. ممكن يسمعوا خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم، بس أهم نصيحة للحمل يدير باله على صحته بهاي الفترة، لأنه الشمس قبال وتنزل شوي من الطاقة.
2: تركيز الثور.
3: الثور مركز على أموره البيتية والعائلية والعقارية، المجال مفتوح قدامه لإدخال أي تغيير مطلوب على المسكن، أو ممكن يقوم بصفقة عقارية بيع أو شراء. أفراد العائلة بيميلوا للتعاون معه، أفكاره مقبولة عند الطرف الآخر كشريك، بس هو كمان بنقول له دير بالك على صحتك، لأن الشمس موجودة في بيت الصحة والعمل، والعمل عم بتراكم عنده.
2: كيف أمور الجوزاء؟
3: الجوزاء نشط في الحركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، مقابلات، كل هاي لمسافات قصيرة. بإمكان الجوزاء اليوم يجتاز امتحان أو يجري مقابلة، في عندهم تعامل إيجابي مع الإخوة ومع الجيران، والتجار المحليون عم يستفيدوا في عمليات البيع.
2: أجواء السرطان؟
3: أجواء مالية، في مكسب مالي جاي على الطريق، هذا المكسب بيكون العمل أو عمل إضافي أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل، في منهم بعثر على الشغلة كانت ضايعة، في منهم بحصل على هدية أو جائزة.
2: شو منقله للأسد اليوم يلي هو بطل الأبراج؟
3: طبعا الأسد فتح صفحة جديدة، مليان طاقة، مليان نشاط، عنده القمر، عنده المريخ كمان، المريخ بيعطيه طاقة ونشاط وحيوية، قدرة على مواجهة مشاغله، إنجاز قسم كبير منه، بالإضافة كمان للشمس الموجودة بالميزان، شعبيته في تصاعد، الأضواء مسلطة عليه، يعني يعتبر يوم إيجابي جدا بالنسبة للأسد.
2: العذراء
3: عكس الأسد تماما، العذراء تعبان، شايف أنه الأمور ماشية معاه ببطء في هذا اليوم، فبنقول له ما تستغرب لأنه الأمر بوجوده بالأسد مش موقع مناسب له. كمان هاي الفترة الشمس موجودة بالميزان مش عم بتساعده حتى تشحنه بالطاقة، إذا مطلوب من العذراء اليوم بكرة يطور روحه أثناء تصريف أموره، ما ينتقد الآخرين، يحاول أن ينجز فقط الشيء الضروري والعاجل من العمل، وأن يخلد للراحة. بعد يومين يعني بعد اليوم بكرة بيفتح صفحة جديدة.
2: فينا نقول إنه الميزان أفضل من العذراء اليوم؟
3: بالتأكيد الميزان وضعه الجسماني اليوم أفضل من العذراء، وهو نشط اجتماعيا، بإمكانه في هذا اليوم أن يحقق أمنية بمساعدة صديق، أو ممكن كمان أنه يشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة. بالنسبة للميزان اللي بعده لسه ما احتفل بعيد ميلاده، يدير باله على أكله وعلى راحته.
2: العقرب؟
3: العقرب مركز على عمله، على مركزه الاجتماعي، قدامه فرصة حلوة هون لمن يبحث عن عمل واللي بيشتغل كموظف، بإمكانه يتقرب من المسؤولين، يدفع بمصالحه لقدام بس ما يدخل في مواجهة معهم، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، كمان هذا اليوم مناسب تماما.
2: شو أبرز ما عند القوس؟
3: أكثر شيء قوة الحركة، حركة فكرية للدراسة للمطالعة خاصة للأكاديميين، وحركة جسدية للسفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم بطلع رحلة للخارج. التجار عم يستفيدوا اليوم في عمليات الاستيراد والتصدير.
2: جدي؟
3: الجدي مشغول في إعادة تنظيم أموره المالية المشتركة، في فرصة لمكسب مالي، هذا المكسب بيكون من شراكة أو تعويض أو قرض، مرات بيكون من تركة أو ميراث، بس مطلوب من الجدي
4: هون
3: يا صحة إنسان عزيز عليه بتكون بحاجة للرعاية أكثر، الاحتمال الأكبر صحته هو.
2: في شيء مميز عند الدلو؟
3: أكثر شيء مميز عند الدلو تركيزه على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الأجواء الرومانسية مش كتير دافية، ثم زي ما قلت في البداية كوكب الزهرة بيتراجع، فلازم يكونوا صحيين كيف يتعاملوا مع شريك العاطفة. طبعا في هاي الفترة ممنوع منعا باتا اتمام طلبة أو خطبة أو زواج، مش بس للدلو، لكافة مواليد الأبراج، لأنه كوكب الزهرة عماله بيتراجع. لكن توقيع عقود تجارية في بحر النار إذا فحصين الموضوع بشكل جيد ممكن جدا يقوموا بهاي الخطوة.
2: يبقى لنا الحوت.
3: الحوت منقول له دير بالك على صحتك، لأنه العمل رح يتراكم قدامك اليوم بكرة، الأمر مش عم بيساعدك، كمان الشمس موجودة في موقع اللي بيضغط عليه من ناحية صحية. إذا بالدرجة الأولى محافظة على الصحة، تاني شيء إنجاز قديش بيقدروا بدون ما يبالغوا في أي مجهود جسماني، ممكن جدا أن يجدوا مساعدة من بعض الزملاء والزميلات، واللي بيبحث عن عمل من مواليد برج الحوت الفرصة متاحة قدامه.
2: إبراهيم، معي رسالة من سيدة من بغداد بتسأل عن صفات طفلها وائل المولود ب 22/1/2024 الساعة 12 الظهر.
3: نعم، نقول لهذه السيدة طفلك من برج الدلو والطالع الثور، بيتمتع طبعا في المستقبل من خيال خصب، بيفيده في الاشتغال في المجالات الفنية، بيميل إلى الصراحة، عنده قدرة على التغلغل داخل نفسه لإدخال أي إصلاح مطلوب، بيتسامح مع الأشخاص اللي يخطئون بحقه ويتراجعون عن خطائهم، بينجح في حياته بفضل دبلوماسيته وكمان إدراكه الجيد للأمور وتصرفه العملي، عنده ميل لإقناع الآخرين بمعتقداته. عند الولادة ما كانش أي كوكب في بيت الصحة اللي يضغط عليه. أخيرا الأعضاء الحساسة في جسمه الساقان، الرقبة، الظهر السفلي والكليتان، ولا يوجد معوق لزواجه.
2: أخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
3: اخترت رسام ومغني فرنسي اسمه جون جاك لافون.
2: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
2: باي باي.
3: باي باي.

0: كمان هاي
1: فن التغافل نعمة من ألف في الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر.
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.

0: نجمة جديدة،
1: نجمة جديدة
0: ولدت
2: نوتة، نوتة عربية
0: لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: عمرك ضيعتنا
1: نوتة نوتة عربية
0: ضيعتنا كلها
2: مع طريق العين كانوا يقولوا لك
0: اسم الله
2: قلبي اسم

0: الليل
1: بلغة عربية أغانينا هاي
0: ما في قهوة ما في
1: وكمان هاي
2: لما نروح ونسافر حتة بعيدة
1: وكمان هاي
0: صف قلبي بلا وعي بلا وعي مجنون من دوني
1: وهاي
0: دابا سيال بروبلم سيفيني غادي نعيشو لافي الو الو لزامي
1: وكمان هاي
3: ادي عقد وبسمع عليه وماضية وادي سنين الجاية والماضية
4: نوتا اريبيا.com تستحق السماع

0: notaarabia.com website واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السمع.

وصرت استعرض صور اصحاب مرقوا على عيونك زمان الحب من دون وعي صفيت حد الباب وتفتحه وما كان عندي قلب وصرت استعرض صور اصحاب مرقوا على عيونك زمان الحب ومن دون وعي صفيت حد الباب وتفتحه وما كان عندي قلب.

0: وفتحت أبوابي لعز أحبابي أحبابي، ومطرحه بالبيت عاد احتل ورجعت سلمت.
1: نوتة أريبيا، نوتة
0: أريبيا. البيت دق باب البيت عالسكت، كلت وحدي بهالمسا بالبيت، قاعد لحالي راجع حسابي، عسراج صار مخلص الزيت، مين عم بدق عبابي؟

0: بنوتة عربية أغانينا هيك وكمان هيك
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هيك
2: قاطفي

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

24 على 24 أحدث الأغاني وأجمل الأغاني نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.

0: تين زيتون.
1: أنا بعرفش على التوتي مثل الأردون.
0: وأنا مبارح بالصهرة رقصت ثلاث ساعات أكلت ثلاث
2: نوتة. نوتة عربية.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي
2: أهويلك ناي
0: وكمان هاي
3: في عنده شي ملقيته بكل الناس
4: نوتة أريبيا دوت كوم تستحق السمع نوتة أريبيا دوت كوم

دخل عيونك حكينا لولا عيونك ما جينا ودخل عيونك حكينا لولا عيونك.

نحن منعرف انت منين وافكارك بتودي الوين. نحن منعرف انت منين افكارك بتودي الوين. حكيتينا برمش العين منعرف شو حكيتينا. وصلتينا لنص البير وقطعت الحبل فينا ويلين.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: عايش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هي
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هي
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هي
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت، قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة.
0: وكمان هيك
3: عالطاير بفهم عليك يا عالطاير عالطاير.
0: وهيك
4: كأنه بيعرفني وحس وقلبه شو عندي حنين.
0: وكمان هيك
5: ما عندي كلام أكتر ما حكيتك شو بحكي.
0: وكمان هيك
6: أمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
7: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: يما شفتيك الهدرة اللي قالوا
0: وكمان هي
2: بس أنت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وأنت بدالك
3: نوتة عربية .com تستحق السماع.

0: وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

في الحفلة والساعة 12 والناس مالية المكان واللمة كبيرة جدا واقفين كده ليه يا جدعان؟ شغل الإذاعة

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلب السادس
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي فيا كيما تبراوش
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك
4: دمي حاضر.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: شكرا.
1: بنوتة عربية أغانينا هيك.
2: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
1: وكمان هيك
3: لك تبع أوراق الشجر سافر حبيبي وهجر.
1: وهيك
4: يا حبيبي كنت وحشني من غير ما شوفك وشوفني.
1: وكمان هيك وكمان هي
5: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
6: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: ما قلت لك يا يما بطيشي علينا
0: وكمان هيك.

0: وكمان هي وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماح.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة نوتة، أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولا جاتك والدنيا لالو
0: وكمان هيك
3: عجبوني عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: أهل الطيب حالي ما غزر دلالي
0: وكمان هاي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
3: غنيت لك هالمطبك والطبل والناس تشهد
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي،
0: وكمان هيك
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هيك
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هيك
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهيك
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: NotaArabia.com تستحق السمع.
0: نوتا عربية

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية. إن شاء الله بدوام النجاح والتوفيق يا رب. ألف مبروك ربيع الأسمر.
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلو مكحل العينين
0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هاي
2: هيا منديلك فيا
3: هيا منديلك فيا
2: من زحلي عاره شيا
0: وكمان هاي
4: قلبي تهدى تهدى هالحلوة مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة عربية بتحكي لاختك.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: يا أحلى منهم يا فرق عنهم
0: وكمان هيك.

موتى عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: عايش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
3: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت وين ما كنت نوتة أريبيا

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماح.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية،
1: كل جديد بتسمعوه عبر هواء نوتة عربية. ربيع الأسماء، ربيع الأسماء.
2: نوتة عربية .com تستحق السمع.

تحول جراحة بفراحي بدل ما سألت أنا إلا ترجع حاجعنا.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السمع.

arabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن. نوتة عربية.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
2: نوتة عربية نوتة عربية نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notaarabia.com
1: Websites 1 ل 4 راديو ستيشنز نوتة عربية من فانكوفر نوتة مصرية من القاهرة نوتة لبنانية من بيروت نوتة مغاربية من الدار البيضاء
0: نوتة أريبيا
1: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت